0: نفق طلعنا لا في نفق ولا شيء. اللي ضربوه خط ميه بغزل فوق 50,000 نفر كل سكان المواصل بيشربوا منه ميه حلوه.
1: Displaced Palestinians in the area said that the bombardment occurred despite the location being